بذ الرحيب وامطار الجود الالهي على اهل الوجود تثج والسنه الملائكه بتبشير العالمين تعد سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله

من خواص الأمة يهدر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشارقة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالجسمة الوافية. فهذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود انفلق سبل الكمال من النور النمود وبرز الحامد المحمود مضينا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله عليه وسلم.